آه يا ليل يا كاتم الأسرار ومخبي، عشان هيك حبستنا بعلبة. أنا واللي مثلي المهرب حكالنا انطروني هون، اقعدوا هون، انزلوا هون، ادفعوا هون ومنكفي. فينا البحر محتار بس البحر غدار، واحنا كتار وكل ما همسة تصير يعد السواقير. ولك اهدى يا زلمة، اهدى اهدى اهدى اهدى اهدى اهدى يا زلمة. نطلع ببعض ونغني ونطلع ببعض ونغني

نخيط اتجاهنا بالبحر مثل تطريزه قديمه اللي قبلنا بلعون الحوت حتى يعطوا له الحياه قيمه وحده ندور وندور وندور وندور وندور وندور وندور وندور وندور. خمسة ايام كان هون شهور. بالبدايه صدينا من مالي طوع انه يسوق السفينه، ما فيش نظرات غير معيون حزينه، ونسال بعض هل على الجهه الثانيه رح تلاقيني؟ طب تعال لاقيني، تعال لاقيني. رح نفتح مواضيع تانية، الأولاد راحوا على المدرسة ومرتي حدي عم تزرع وردتها المفضلة، نسبح بلون شمس ذهبي، نطلع ببعض ونغني.